محمد عدد ما خلقت في سبع سماواتك من ملائكتك وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في أرضك.

وَأَدْخُلُ مِنْ بَابِ السَّلَامِ مُسَلِّمًا عَلَى الْمُصْطَفَى الْهَادِي وَأَفْرَحُ